ربودي وسما سكر وغني نبدي وهو في وقام بريس نبدي سما سيم بايبو نبسا بسا سيادي رانا شاكل ما بينم اتشوك جنا برانسيا يا بوبو راتي